0: decades, right? And I'm talking about the dehumanization, the impunity for hurting Palestinians, the total separation between Jews and Palestinians, and the fact that Palestinians are being marked as an enemy, as a threat. And that was always like that.
1: في اليوم هذا تقريبا كان إلي ما يقارب الست شهور ساكنة ببيت جديد ولسه بنأسس فيه وبنعفش فيه طبعا أول يوم يعني وكان ابني عنده أول امتحان شهر ببداية الفصل السنة الدراسية كان ابني هيتسحل على مدرسته وفتح الباب ودي يطلع له هو أول صاروخ تقريبا يعني صوت الصواريخ والاستهدافات يعني بدت من الساعة 6:30 إلى 5 يعني 6:25 دقيقة هاي اللحظة تغير كل إشي
2: Three weeks later, on the 28th of October, as the ground invasion began, Prime Minister Benjamin Netanyahu invoked the biblical story of Amalek in a message to Israeli soldiers.
3: זכור את אשר עשה לך עמלק נצטווינו. אנו זוכרים ואנו נלחמים.
0: As an Israeli, this word, Amalek, is a dog whistle. We learned about it in school. We know that Amalek means kill everyone. Leave no one behind. Not a woman, not a child, no one.
2: This statement was reported by Israeli networks, shared on social media thousands of times, and later resurfaced among Israeli troops in Gaza,

0: حسام شو أقول لك إياه؟ يعني عنده غزة هو الوطن اللي مستحيل يغيرها، مستحيل.
1: كان دائما يعني والدي في المستشفى، يعني كانت مهمته الوحيدة هو خدمة المرضى.
0: من أول اليوم 7 أكتوبر رن علينا جيش إسرائيلي وحددوا كمان بالاسم: دكتور حسام أبو صفية معك 10 دقائق أترك البيت وإحنا بدنا نقصفه.
1: وما كانش فيه صراحة أي مكان آمن نحن نروح إليه. عرض علينا أكثر من فرصة للخروج من قطاع غزة، لكن إحنا رفضنا. والدي يعني قالنا هذا الوقت وقت حساس، لازم إحنا نكون بجانب أبناء شعبنا.
0: وقررنا بنعيش في المستشفى مع بعض.
2: موضوع الآن بلش يستقبل البيت.
3: مستشفى كمال عدوان كانت الوحيدة، المستشفى الوحيدة اللي كانت في شمال قطاع غزة.
4: مستشفى قاعدة بتنقذ أرواح، قاعدة بتعالج ناس، وهو الجيش هذا خطر بالنسبة له.
1: كان المخابرات الإسرائيلية تقوم بتهديد الوالد بشكل مباشر بمغادرة المستشفى.
2: مجزرة يعجز اللسان عن وصف ما يحدث، كلهم أطفال ونساء وكبار سن،
3: لأنه عنده مصابين، عنده مرضى، عنده كذا طبي بخوف فيه. إذا سقطت مستشفى كمال عدوان الشمال سقط.
2: الناس مرميين في كل مكان، في كل مكان. شيء يبدو القلب يعني.
3: فهو كان رفض كبير إنه يطلع مستشفى، فإحنا كنا صامدين لآخر نفس.

0: مشاهد التي كانت تحصل وتمر على مستشفى كمال عدوان مشاهد مرعبة جدا جدا جدا. أشلاء، جثث محروقة ممزقة بالكامل، بلا رأس بلا أطراف. لا يمكن أنك تجد الكلمات صراحة التي تصف هول المناظر التي كنا نعيشها في مستشفى كمال عدوان أو في الشمال بالأحرى. من بداية الحرب عارفين أنه نحن حنمر في هاي الظروف، ممكن إحنا كنا نتمنى الشهادة من أول أيام. كان هناك خطة تهجير واضحة واعتقال عدد كبير جداً من سكان شمال قطاع غزة وإجلائهم ومحاصرتهم وقتلهم وتجويعهم واستسلامهم.
1: بده القطاع يموت، الناس يا إما تموت بسبب عدم وجود مراكز طبية أو رعاية طبية، يا إما بعدد أو بسبب مجاعة. هو هذا اللي بده إياه الجيش.
0: المدارس معرضة للقصف، المساجد يعني تم قصفها، البيوت تم قصفها، الشوارع تم قصفها.
1: الناس، الأهالي، حتى الأطفال كانوا بيجوا بتحاموا في كمال عدوان، فهو متأمنين إنه لا المستشفى مش حيتم قصفها.
0: هو كان والدي، هو كان رئيس لمستشفى الأطفال في مجمع كمال عدوان الطبي.
2: ماتت بني دينا، ماتت، حولنا الدكتور بسام وبصفية.
3: الحمد لله يبلش الوضع، بلش ياخذ مرحلة الاستقرار إن شاء الله.
4: مستشفى هذه بالنسبة له أنا بقول يمكن مستشفى هو بيتي الأول وبيته تاني.
0: والدنا حريص كل الحرص على مستشفى كمال عدوان، وكان يعني يقولنا خلص احنا خلينا في المستشفى، خلينا نقدم، اللي بده يصير على الناس بده يصير علينا. هو بدي يعمل اسقاط المستشفى لانه هي المستشفى هي منفذ الشمال بشكل عام. خلينا نقول
5: شباب
4: بعد 7 أكتوبر 2024 هو صار كابتن وائل المخابرات الإسرائيلية. هو بتوصل مع دكتور
6: حبيبتي أنت أخذ الصلاة طبعا.
4: هما كان يحاولوا يطلعوا دكتور قسام من مستشفى.
6: تم إبلاغنا من قبل الجيش بإخلاء المستشفى بخلال 24 ساعة قادمة.
4: ومن بالاستمرار للقصف حول المستشفى وفي الشمال مرضى والمصابين يزيدوا في المستشفى.
7: نحن نتحدث من وسط هذا القسم ونحن بحاجة ماسة فعلا أن يكون هناك أذان صاغية.
0: وكان دكتور بشكل يومي في عنا، كان تصوير له الصبح من الساعة 8 إلى الساعة 9.
8: حالة وفاة وهي كمان حالة وفاة، إحنا لازم نطبق النظام المفاضل يعني هذه حقيقة يعني.
0: وكان يسعى دائما ويناشد كل العالم وكل المنظمات والمؤسسات الدولية والطبية والإنسانية ولحقوق الإنسان.
9: بدل أن نستقبل المساعدات يستقبلنا دبابات، نقوم بقصف مباشر، ماذا يريد منا يا أخي؟ إحنا بنقدم رسالة إنسانية.

0: والمستشفى يومها تم يعني صراحة حرق أجزاء من المستشفى ومداهمته وتعرض لإطلاق نار.
1: واللي دخلت المستشفى واللي فتشت اللي كل الغرف واللي خربوا كل الأجهزة تخريب اللي كتير
2: فتشونا وطبعا أخلونا برا وكان يوم متعب جدا وسيء جدا جدا جدا.
1: كان فيها كمان يعني لما ابتزوهم هو وكم دكتور في العيادة خارجية كان فيها تحقيق.
0: تعرض للضرب 3 مرات في منطقة الصدر بواسطة سلاح الجيش، بواسطة اليد أيضا.

0: حبيبي يا الله حبيبي يا الله.
1: طبعا لما شوفت جوزي هو يبكي ولحوالي كل الناس وفيه الشهيد، انا فهمت شو ابني استشهد. يوم استشهاده وهذا كان اصعب اليوم في حياتنا، يعني الحرب الكله هذا إشي، ولكن يوم استشهاده
2: حرقوا قلوبنا على المستشفى، حرقوها بالكامل، قتلوا ابني عشان احنا بنقدم رسالة إنسانية.
1: هو كان شاب صغير عمره 20 سنة، حياته كلها لسه كلها لقدام، كان ناوي يتعلم دكتور، كان بده يصير دكتور زي أبوه.
3: الله أكبر.
4: وأثناء الدفن تم استدعاء والدي لقسم العناية، وذهب يعني ترك أخي إبراهيم في مراسم العزاء، ما أخذش حق يعني العزاء تبع أخي إبراهيم يعني لسه، فطبعا ذهب بدموعه لغرفة العمليات. زاد من إصراره كونه أنه كان والدي يتعامل مع كل المصابين أنه هدول أبنائه.
3: نحن نموت فعلا، نقاد فعلا، من تبقى يموت، وبالتالي على العالم فور الاتحاد تجاه كمال عدوان.
5: كان دكتور حسام يوميا يتلقى اتصالات من الضباط يتصلوا فيه انه غادر المستشفى.
6: وقبل قليل تم استهداف يعني مدخل الاستقبال والطوارئ في مستشفى كمال عدوان، واصيب 3 من العاملين في مستشفى كمال عدوان، احدهم كانت اصابته خطيره.
1: كانوا يحاولوا يخوفوا دكتور.
6: تم استهداف المستشفى بشكل مباشر ودون سابق انذار، ولكن لا نعلم ما هو القادم.
4: في ذلك الوقت عندما كان في غرفة الأطباء ذهب يعني لترتيب إجراء العملية الجراحية، تم استهداف والدي بواسطة قنبلة من طائرة الكواد كابتر بشكل مباشر.
1: إجا ابن صغير وهو يبكي وبيقول لي بابا مصاب بابا مصاب، أنا ما صدقتوش يعني ما صدقتوش.
4: يلا معي. عدد الشظايا كان يتجاوز 6 شظايا في القدم اليسار، ما سبب له بنزيف داخلي في الفخذ اليسار. ما كنت يعني متوقع انه يعني يتعامل مع الوالد بهذا المنطق، وان يتم استهداف والدي بشكل مباشر كونه انه طبيب.
2: لكن والله هذا شيء لن يوقفنا عن اكمال مسألة الإنسانية، وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا.
4: هو والدي ليس يعني مقاوم أو يعني قائد أو مسؤول، دولة إسرائيل نفسها تعرف الحقيقة وتعرف أن طبيب يعني والدي هو مجرد طبيب وليس إنسان مجرم أو مذنب حتى يعني يستحق ما حصل له.

0: لا نعلم لماذا نقصف ولا نعلم لماذا نستهدف بهذا الشكل، رغم أن احنا كنا بنناشد العالم بالحماية الدولية. نحن منتظرين، لا نعلم ما هو القادم وما هو مطلوب منا، لكن سنبقى نقدم هذه الخدمة وسنبقى في مستشفى.
1: شوف الصندوق
2: كأنه نسمع صوت آليات، كأنه نسمع صوت الروبوتات وهي تنفجر، كأن المستشفى تروج فينا زي هيك. وأنا قاعد مكاني أروج مكاني، ما أتحرك بدقيقة كاملة. كان انفجار يدينا صدمة.
0: طبعاً هذا هو الحال كما ترى الآن، قصف من كواد كابتل شكله قريب جداً على بوابة المستشفى.
3: إحنا كنا جاهدين حالنا، راح يصير معنا إشي
0: بهذه القنابل.
3: ولما يرن عليه الكابتن، يعني احنا بنسمع، احنا بدنا نقل انتوا كلكو، قالوا لنا الليله هذا بس ما تخافوش ما تقلقوش، بده يصير القصف كتير.

0: الجيش بعدد رهيب كان داخل عنا لحوالين المستشفى وضرب وطخ وضرب وطخ وقنابل وكوارث.
1: بلشت انه الاليات حوطت المستشفى بشكل دائري،
0: دبابات والاليات بشكل كم كبير. كنا نضحك احنا والشباب نقول نقلوا إن اسرائيل عندنا.
2: كل الموجودين داخل المستشفى، الجيش حواليكم، انتم المفخرين.
1: دبابه كبيره دخلت قعدت على باب الاستقبال وصارت الطخ الطخ قدام الطخ وتلف،
0: وهذا اخر يوم في حياتي.
3: لما اجى الجيش اللي بالدبابه وكوات الكابتر نادوا عليهم. هو رايق عليهم وهو عارف حاله هو مش عامل اشي غلط، وهو رايق بالمريول الابيض.
4: تعال يا دكتور تعال، ما خفت عليك صباحو كيفه؟
0: كله تمام؟ تفضل. الجيش امر دكتور حسام انه يطلع كل الناس.
2: عمل مخطط التعليمات وتركزوا بالصحه الرئيسيه، كل الموجودين داخل المستشفى، الجيش
0: حواليكم. دكتور حسام طلعهم بامر من مين؟ من الجيش بتهديد.
1: احنا الكادر الطبي مش معروف ايش مصيرنا، النار مولعه بالمستشفى وكل مكان. الجيش بلغ الدكتور حسام انه انت وكادرك ومرضك حيتم اخلاءكم لمستشفى الاندونيسي، والاندونيسي لا فيه كهرباء ولا فيه ميه ولا فيه اماء ولا فيها دواء، ما حدش بيعرف ايش بصير عنا، الجيش محوطنا من كل مكان، دكتور حسام تحت تهديد مباشر بالاعتقال ويمكن يتم اعتقاله باي وقت.
3: طلعونا احنا لطاقم طبي لكلنا البنات، سألنا طب قلنا طب الشبابنا، هما قالوا انتوا روحوا والهما راح يلحقوكوا.
5: فيش حدا من ناحيتك؟ فيش حدا جوا؟
6: ولا واحد
5: لفيت كل المستشفى؟ بسيطة
1: والله. هو من أول الاقتحام احنا كنا شاكين انه دكتور حسام حيعتقلوه لانه هددوه،
0: فجيش خلص خلصوا واخذوا بدهم اياه. الدكتور قال لهم يعطيكم العافيه ومشى. فدكتور حسام وهو ماشي قال له حسام جن زاك، يا حسام تعال تل ابيب بدها اياك. عصب لانه حطوا عليه عصبه على عينه كلبشوا ايديه ومشى، وما زقوا على الارض ووقعوا صاروا خبط. كنا زي هيك، هم بتعامل معنا عمل ارهابي انه احنا مسيطرين على الكل، كلبشونا إهانة ضرب طملوا روسنا امشوا هيك شلحونا وعينا، ضلنا في الملابس الداخلية. شوف الدكتور حسام عملنا حالة مش شايفه عشان ما ينزلش من نفسيته شوي، أو خلص إنه أنا مش حابب إني أشوفه هو هيك. صرنا نمشي ورا الدكتور حسام لما وصلنا مدرسة فخورة، صاروا يصوروا فينا، أنت تعال هان أنت هيك روسنا من هان على الأرض، ركبنا على الأرض وكلب شدينا لورا. تمينا من الساعة 11 لساعة 4 الفجر وعاد نرجع. كان هذاك الجو برد وسقعة وشتاء، جسمنا صار أزرق. أنا ما كنت متوقع إنه دكتور حسام أو زملاء أو أنا في يوم من الأيام إنه نعتقل أو يصير فينا يعني البهدلة هذا اللي صارت في السجن. سألت علي على حالي وعلى دكتور حسام وعلى زملاتي اللي أنا لسنتين معاهم بالدم وبالروح بالجوع بالكتل مع بعض، وإنه في يوم وفي لحظة إنه ما ألاقيهم أو الجيش إنه أخذهم.
3: لما حكوا لي الدكتور حسام أخذه فهمت كذبوا علينا، ما كنتش أفكر يعني هو بيدخل السجن.

0: يعني بيكون في عدة سجانين حواليه، غالبا بيكونوا ملثمين، كيف اللي بجر خروف يوم عيد الأضحى على الذبح، ممنوع يرفع راسه، بيكون مغمى، لحظة إذلال لأي إنسان. حتى بالكلبشات بيكونوا شادينهن على آخر، يعني حتى الزيارة هو بيكون مثلا رافع السماعة تبعت التليفون بينه وبينه، بيكون في زجاج، الزيارة نفسها مسجلة صوت وصورة. بدي أطمنه عن عيلته، عن زوجته، عن أبنائه، عن وضعه القانوني. بخصوص والدته يعني بس إنه عزيته.
1: هو اللي حسام كان أفضل ابن إلها، حولنا يعني اتخبي عنها، هو اللي في السجن. لما إرفض هو في السجن هي زعلت، زعلت كثير، هيك صارت عندها السكتة القلبية يعني وتوفت. وفت
0: يعني لليوم. أكثر سؤال بسأله هو وضع المشافي وعلى وضع الكوادر.
1: لما روحنا على كمال أدوان لقينا مستشفى يعني مخروقة كلها مدمرة.

0: دكتور حسام تعرض اعتداءات وضرب.
1: طبعا عالم المضاعفات صعبة وجدا. طبعا الآن يعاني أيضا من جفاف حاد ومن سوء تغذية.
0: أبدعوا في طرق التعذيب، يعني لدرجة إنه بتكوني مقتنعة إنه الموت أرحم.
2: Sufyan, how are you? Fine. You're a doctor of Kamal Adwan, right?
3: Yes. جسمه يعني يوصل ل 95 كيلوغرام. المحامية بتحكي لنا صار وزنه 60 كيلو. إيش عملوا فيه عشان يوصل لهالدرجة؟
0: في سياسة متعمدة داخل السجون، بدهن يجوعوا هدول الناس، بدهن يخلوهن عبرة. وبعرف قديش إدارة السجون بتتعامل مع يعني مع المعتقلين إنهن عن جد بني آدمين.
2: You have seen the hostages, our hostages, Israeli hostages.
4: لا ايش
2: شفت الصراع؟
4: لا انا شغلي اطفال.
2: لا
4: انا بالاساس اخصص
3: طبعا. هم اللي حققوا مع دكتور الكثير بعد الضرب وكله تعذيب وكله تخقيق، يعني هم ما ثبتوش عليهم شيء.
2: Why are you here؟ لما تقف؟
4: مش عارف، انا مش عارف.
2: لا يودع؟
4: والله ما عارف.
0: يعني ما في عندها أدلة كافية ضده، ما في عندها، ما بتقدر تنسب له لائحة اتهام كاملة متكاملة. المحاكمة فقط صورية، يعني على التليفون بيجي السجان بنادي عليه، بعطي التليفون، بكله القاضي بده يحكي معك، بكله تم تمديد اعتقالك إلى فترة غير محددة أو حتى الانتهاء من الحرب بحجة أو بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. نقطة. خلص. إسرائيل بتحب تربينا، بتحب تمسك هاي اللي نشوفها قدوة وتعملها عبرة للأجيال.
1: الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي يعني ندم على نشرها، وهذه الصورة أظهرت للعالم وأن هناك طبيب في مستشفى كمال عدوان واجه جيش بأكمله. ويعني إن كان الجيش الإسرائيلي جيش أخلاقي، وما كان ليقتل أخي، وما كان يعني يقصف المستشفى بشكل متعمد ويقتحمها ويحرقها، ويعني مستشفى
3: يلا معي دون الشياء يكون مستشفى شغالة. هذا هو اللي غلط فيه، هذا هو اللي كان فيها ثبات في المستشفى. الحاجة الوحيدة اللي بنفعش تموت اللي هي مهنة أو المهنة الطبية بشكل عام، بنفعش تقف. وقفت يعني خلص موت العالم.
1: كنت أنا أنصح وأقول له يابا خلص، يعني إذا في مجال تقدر أنت تأمن حالك، تأمن أهلي، تأمن الكادر عندك، اطلعوا. كان يقول لي يابا المخطط أكبر من هيك، كان المخطط أنهم التهجير، وإذا إحنا أخلينا مستشفى كمال عدوان فكل الشمال راح يطلع. اللي صار فينا في قطاع غزة ما حدا بيقدر يتخيل ولا حدا راح يصدق. أجت الحرب وأخذت كل شيء معه، أخذت الحجر وأخذت الشجر وأخذت أخونا إبراهيم. هذه إبادة بأبشع ما يمكن العقل البشري أن يتخيل حجم الإجرام.